0: زاده
1: ان شاء الله تصير كال ان زيجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.